استأصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

يغزلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا

من أنا لو ما حبيتك واستنيتك؟ من أنا لو ما هتفت في سبيلك رجلي داك قدرب في مسيرك؟ من أنا كتمت وكان في لحظة سكون قبل الهبوب وأنا واقفة مستنياك عمال أقول من أنا؟ صدى السؤال زي الرعد يدق من جبل لجبل يقول ليك لما التراب يغطي المدن والزمن يلف مبارح وبكرة في إيده ويسيبك واقف براك بتسأل نفس السؤال ردك حيكون الفرق.